فرايس راديو فور شتوتغارت ب99.2 لايف ستريم وي بقطات كاتاتولنا تخلو بانترنت كاتاتولنا www.fryshriftradio.dl.com كاتاتولنا تخوليكم نلومي مساكم تصنح انا موسى مدباتي كاتاتولو بخبر عدم

0: بمجمري حيزلكم زغرب زينا ايون او اخبلكم
1: دبر فلسي اتقاروت دلوات قربت يزمال المدلوات بمقبار مربات مقرابن معوات لعلا استواتو تقبر كمزلا تحبيرون اتها مدبر فلسي لو معامت نز السلاسل نتفتات مقراب لعلي 170 شح فلسطات كمزر دالوات مبزحتو خام استخبابيز السماء مع عسران كلتان عينتات مبوكولاون زي مبوكولاون اقراب كمزخونة وكيل بعال سلطان اقرابن انسسا زقادا من اتو معاشو قويتو امقاليزون اتفلسطات دروبولك اقربتن وفارو كرمتاو لمعاتن ابقالات بوتاتات حزاتاتن نايمنت بوتاتاتن يتكل كمزلو بتوسق عرديوم زي كمزيلن كلو ابنو زوبات زورونا توافيرم زلو تمهارو كرمتاو لمعات نزتو هبو معمامات معقاب ماين حمدن بقبو يسلاسلو كمزلو بعلمو يحرشا مهندس زينا قرماي حابيروم ادوم تمهارو اب مسرح زالاتاتن كاترتاتن متكال فلسطاتن مخسكواس اقرابن كمون اب متسقان زالاتاتن كاترتاتن ينتفو اللوم زاقي ترما استات 30 كيلومتر قناتاوي زالاتات حموش تميتن 49 متر كوبو كاترتات كمون للي 9200 فلسي زقل قل كودا قردي كم زعممو كفلات تخيل اللوم أبنو زبا أوردت بجان فرعيون محبرا ودحنة زبا كاشبار كازت تودبه أب مدل دال زمدناتات عيو بحفشة أب مونغو سرحتن يتاتن أسرحتن كهلو زقبا أني سرح زمدنار ما بفلاي زتكور أستمهرو طاحبون أبتي بشدشان حاسة ني سرحتن يتاتن وننتن تكالا زستوهب أستمهرو حلافي أهادو عيو أتو مبرحتو رزنة أب زم حلال فو ملغتي وننتي تكالاتن أسرحتن أبيت تكال أبغات سرحتن يتات وتن انغروتن كم زمرقو استغنزيبوم ابز مدايزي تغيطوم كسرحو اتحساسيبوم قداماي دانيا بيت فرد عيون محبرا ودحنتن زوباغاش باركا اتو تخلا اكلوم بوغانو سرحتنياتات مسلاتوم تحاليوم بزي ادلون وحسنتو بستحالو اغبابن زعايلو بايتاك فطرلوم سرحتنياتات دما زحتتو وغبوات بممملا نعبيت تكالوم بتغهاتن توفاينتن كسرحو كم زغبا بمغلاص بفلات كونه بزي فلات ابلالي سرحتنياتات زفتصم ادلو وي بدل غاوس غومتي كم زغدل غليصوم ام حدارينو زبا وردت اتو يساق طعم دما اتا استمرو ابزمدناتات عيون زصن حمرداتا بمبرخ امونغو سرحتنياتاتن اسرحتن زغساتو كركرات اب مفتاح لعلا استواتو كم زهلو بمدقاس بقصالك كايدا زخاخيروم أب مأكل تعنا حال حالة التقابرة هنساون تحت قرصاون تسقنا وسرح أب ممحياش زوها بأقل قلوت أبر كتو يقبر كمزلو حلاف أقل قلوت تعناتن وزبا نرسال حابو بكر حبيروم تسقنا استقابرة لو كفلتات ناي أقل قلوت مولدان مرعين ممرمرن كتابتن فارماسن متسبي حموماتن بيتفتنن كمون أربعة كفلتات من برحة كايم يتغالل تا مأكل تعنا بسنكز تسنحات أقامات تزيد الأقل قلوت كتاب كمزي تسنحات تسقل أنا رسالح أبزك زيزي بوهدة هزب المنغستن مسارت أو تسقنا سلستقابر الله أبتبو أقل قلوت عينة أولوتي كمزمت سانة زيروم أم حدارينو زباح الحالة وقرمازين أبرهاب وقنو تستخير تسقنا أكل نايت تصفوفن استمالين محبرو أقل قلوتاتن مرققات تسقبر تعار كمزخونة بمتقاس ممحدار سبعان سبع نزقابرو دقف مبقزوم ما أكلت عنا حال حال ننبرتي ممحدارات كبابي حال حال ما أوالدن فنشبكون أقل قلوت اتهب سراويت مالي أبز حلف السالستي أب مأكلاي شنخ هاقرو بزكايرو سفيح سرحيت لعلي حمسا عدقات شباراوين كمزغتا لحبيروم اتسرحيت من ساقبرنايت أبو تهدراو مدبر زتغير مدقعت موخانو أزست سراويت تهاقر قليتهم بتسرحيت بركت زبال أطوار المكاينن كمزمارخ سراويت مالي أفليتو لهم أبتاقات أميزا قيت قطرهم زيت الدغسة بركت زبال وتهدرات مالي كم تغتلو تغاليهم ني سراويت مالي علامازك بر شباراو مدقعتي زايدو كمزلو زتقصو صابصابات بعصر تشمون تحملة بزتفت سما مدقعتي بوحدو سالاسا والتهدرات كم تغتلون لعلي سوسا كم زغسلون يردون عطقات وقنات عبز حالفة ورحميازيا عب مالي بزكايدو وستوها حدا مدقعتتات منيستر مكل خلطها قرز ركبوم حيالو سبات كم تغتلو عيرسعين ሰሜን ኮሪያ ከመልሰ ግብሪን አይተ አሜሪካን ደቡብ ኮሪያን ወጥነን ወዘለው ሐባራዊ ወታደራዊ ለመመደት ማሊያ 12 ተነሐሰ ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳኤል አካይዳም እት ሚሳኤል ሀገሩ ከመጻ ዝግልጻጣው ስጋትን መምካት ሐጋዝ ሙሃኑ ዘጠቀሰ ፕሬዚዳንት ኪም ጆንግ ኡን ተወሰኸ አጽዋር ከመትፍትን አጠንቀቀሎም አሜሪካን ደቡብ ኮሪያን ከ17 ሸዋተክ 77 ሸዋተን ሐሰ ዝግልጻ አመታ ወታደራዊ ለመመድ ከካይዳ ወጥነን ከመዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ አብዝል መመድ 10 ተታታሽሃት ወታደራት ከመዝሳተፉ ገሊጸኔን ሰሜን ኮሪያ ንትይልምምድ በአጎ ከመዝኾነነቶ አሜሪካን ደቡብ ኮሪያን ግና ንኻሎት ሀገራት በአሉታ ከመዘይጸሉ ሐቢራናሎም ሐባራዊ ወታደራው ንትፈታት አሜሪካን ደቡብ ኮሪያን ጠንቂ ጸጥታው ጸገም ሐውስ ደሴት ኮሪያ መሆንያ ሰሜን ኮሪያ ተወቀስ ቬንዙዌላን እስራኤልን 17 ዓመታት ተበቲኹ ዝጸንሐ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ናብ ንቡርን መምላስ ከመተሰማማዓ ገሊጸን እቲ ስምምዕ ሚኒስትርታት ጉዳያት ወጻኢ ክልቴን ሃገራት ከካይድ ወድሕሪ ዝጸንሑ ርክባት ከመተበጽሐ ተሓቢሮም ከም ኣካል ናይቲ ዲፕሎማሲያዊ ስምምዕ ቆንስላዊ ንጥፈታት ክጅምራ ምዃንን ኣፍሊጠን ኣለዋም መንግስቲ ቬንዙዌላ ነቲ እስራኤል ኣብዕሊ ፍልስጤማውያን እትኽተሎ ፖሊሲ ብምቅዋም ኣብ 2009 ምስተሃገር ዝምድንኡ ከም ዝበተኸ ጸብጻባት የረዳ Don't.

0: يوحنس أب زوبة قاشبار كام محدار كبابي دبري التركب أستاثل السميتين حمسان قبار لإلغلثة شعين حمشتميتين بتنفاس زنوبر العديان أب زحلة غنيات بزينا كم استغاتلكم أب محياش من نبابرة قمت عد حنس لعولة استواتس الزباركته لمعته وبروجكتات تمرق معلو أزي أقدم أبيلو أقل قلت كيف سنحي لمعته وبروجكتات بأستاس عساش دشتة مليون نغفاز تهانسي حد عبيدقا كلتة رهيا منجي سوري ستماي أربعة معدلي نقطتات كرب سوري ستماي كمون نسبن تريسن حرشة ومعلن زعلة سلستة كزن تماي تواريدنا اللوام أزن أساس عساش دشتة مليون نغفاز ودعا لمعته وبروجكتات أساس تسعة ميتاوي ثنائتي قنزة بوسائي أبستفر اللي هقرات سنبرو تولادو عبد حنس زواز وقون كلو أتسترف دما بمنقستن أبوشت هقر زنبرو دك عبد حنس زواز ومخانو أبوانبر كوميتي لمعات عبد حنس أتو قبرهوت عنده يقلز
1: بغدا منت عبد حنس نوي عيد ما زلو أسرت حمش طفل زمن تدوكونا عبد مخاني فلت أكامتون أكامون كأني زوا گشبر کان زوا لگوان سوا کباب دبر عبد حنس یو مالتی زعباتی زنبر خوناتاتون صقماتون لکایو نحنا خن بگس کلنا فلما مزی حجی زلو وقتاوی نی ایر خوناتات مزی حجی زلو عالماوی واین مدربدانات اندن صلال ولو زلو وقتی کما بگس تقیمنا مع عبد حنس لمعات خنسرح اپکلتشن اثر شواتن اما تمریتنا تبگسنا ابزی خ بگسنا زخ علی بفلای اب دیاسپورا ز اماتو تولادو دکانتی بحنس تو دیبو مین کس اسوس لزن برو علت عصر شو آت و حشو آت قطعشن عصر شو آتن ابزو علی بايت عبد حنس تقبل نت رخيبم بوسانی صديقو نسرحت و گيسنا مالتي كابزي تو گيسنا ات عده خنتاي صقمات نيرو نزبل حتو لكي ات عده صقاتات نايماي قدم انتو نبرو ابزو وقت ابزو وان زگن افلاغاتو نصيفو نفگر مريت تقاليعو بناي حسرت ماي كسقت صنح عدي نيرو نزیز را آیو خواهیم تولد داد که انتخاب حنس توجیسوم عبد حنس کبابای تو تو از دیو کمیته نعوت کتات کمیته مریسو ات کمیته قا حلف نت سوکیمو و امین پروگرامن حنسیسو و تنات نایم دبات عوضیو نت سرح مسما شارختی مسما انگستی تا اساسی رو تو هاییدو بحده مستی استراتژین پلیس نایت منگستی بدسانه نای تحت زاغن زون تردادیو نت سرح جمیرو زیج تبسح دل عوض کاخ بسح کیلو آنتی
0: أتو قرماي والدي يوهانس كاب كوميتا فاينانس لمعات عبد حنس بوغانو نزي بروجكتات ني عبد حنس زبق قسوة أتم أب أنغولا زركبو دكتا عبد مخانم بونو بوغن أب استفر ليها قرات أوروبا أمريكان سكاندينيبيان ناب زركبو تولاد عبد حنس كمستزرقحن نتسات فوق من كغلس انكالو كم زيبل
2: وات بالها تتبق قسوة ناتومي أب دك قسوة دك خنتي بحنس زبق قسوة أب أنغولا لبسح اللو أب حساب زعومو محضر نيروم المتعدد تبقسون أي لمعات مسادو سوم يوم كنزب كوكو جميرو تقندما بقسي إذا بتكريسيان مسكالاي زبحالا لنا يتعدد بتكريسيان بسبق تسرحيو قن نسقنا اللي هو سلزنا برسيو وتحاقي فوم نسقنا بتكريسيان زبل ناي كنزب مهولا لقوهلو لجميرو كمزي أبوان برزولو بتكريسيان بتكريسيان ناي قن قبل معات نتوفر ناي منقسون كحقزينا زقل ما يدستة كنهدم كنقلال لنا غاب إلاي زدقن رسح تالو بزح نقرات تالو سلزي بخمس خبقس تالو مستبهالة تقنزب قبومي بعبي تحاسب ولا تقنزب قبومي تبقسو نحنا خمس منقسترا عادينا قب لبعات آتينا مالتي بزيك العالم زي بروجيكت جمهور كله لعلسلسة ميتن حمسان شح دولار أو هلي لهم يم أبقسو مو زي حيزو ميم مسارحينا لهم أبقسو منا كالسي لهم مخاها خلو تسرح كسرحو جميرا مالو كمسا أبوان برزبو لقتي فاينانسا وقدايت متسخدنا سكابسا سعزيا كلو جنزب سرحنا له زعسر تقلت مليون زبال دلو نالبات نت النايدي كان نت حسب تاس تجبرة زي كونو يعني قلت مليون نقول نا إن بتكريسيان سجنات جيري ولا سوم بقص نيرو قبل ما عاد أتينا أما ترى شقاب تدليوا إن تاب بتكريسيان كتحدث لهم تابوا تعدهم بس بكرة لهم دليت بهاجنس لازم نبرو تلم عاد جيرنا وانت مليسنا جيرنا ناو يعني قلت مليون تقول جنزبات يا مالهم قلبة هزبون حدا حدا مليون تقول حاجزات جيري بقلبة سرح مالتي بابتفل عليه معلاتات بمنقص تي أبتنا بروجكت ماي حدا نتحمش تميلين زقمت بمينيستر ماين كبابن كفلي هبت ماي دايركتور جنرال نايتي هبت ماي أتو مبراتو ياسو بزحيو حق زناتي مسمرنا ماي سلستة شح مترو زقمت تبو ناي 75 مليمتر سبحة زلو مالتي ناي سولار قلقل حق زقيرو لنا بخمسي سبسيب كاخر راخو اللو بتغنزبا ومدايوس قاب عساش جسة مليان بزح غنزبي وساتي كيرو دلو من البعض بتريبورت كروب سلة تقرار رساتنا بتكسيان بعابيون سلة زيعاتوه تغنزب دواز اقن كلو بزمنا بدقز اللو دياسبورا هزبي حادة مليان سخوون بكل بتحقزو زخن بالكالان اقن عبتسرح بمورال مقبول ناق دالو مقبول بأراين حردات يلو ناق برقاشو ناق تقبله بزح تساتا بالنتون يرويو ولا وتسيت كقبر اللو يلنا نتدقم سحاتتنا يون وتسيتو نحنا سلنا وسعو نحنا خنقبرينا بزبل الحساب كم تي بروجكتات كم وان نتكسم معتزبون كساتا فاللو خنقال عدزو قبروس اللي اعتقبر اللو يلنا عبد حسبنا اللو قزيون هني شكرونا نزيز بعلنا جميرنا بعلنا خنو الدول لنا بزبل نيح يوم كيدوم زي عقمنا زي أتوم كأيو نبت بروجكت نسير خلنا عبي إنتش مجرنا قال عدي مزوبا ويزوبا كيلا هبا كامو بون دات مرحب قلبت نايسبنا قبر كأيو ممساعتو المعطا وسرح السرح نحنا قن عقم لنا نسير حين أيلو مسلس تبقسو كونتراكتر جيرنا نتعب ديقا تنك تحسب تاتوكوا بكيلا تات جيرنا ماشينري جيرنا هزبين تحق زي يسرحون تعباي بروجكت كن حشمون تنت بحموش دميلين تخونا تيرنا قبل شوي تكون سرحشين زبل تكالينا تخونا تيرنا تينا سلمتاي تمنا يدق عقمو زفتدن عدنا خنا شكري بلانك سرحلنا خلالو بصوف سرحلنا تقوين بخمس سرحلنا يلو سرحو عبزنا سرحلنا خلالنا حد ساقم نيرو ازي بروجيكت مزيوم زوغ نيسرح رشا توارفين برهون مزيريو نتبقصو نتي سرحن مسرعيو قال اتنا فاينانسا وسرحنا قا بتمنقس حاطو ينا نسرح نيرنا بوزحنا يجبوز عشر في عطريف لينا نحط كارنسي بالانس علينا او سددلنا نحنا خانا بنقفان نغيرنا سكع في نشتا ميت الشه سخوونا يوزعي شرفي اتوقع خمسون غيرنا هنا نبزي هاجر مالتي قال زي دبتنا زنبرن كابتن قلقل عدتات بزينا هين بول فلاي ابزينا هي كزي كورونا ملومول سلاز نبرا بزحي كنزي مسينا نتن كتر هياتات مسرحي كل تنت بحا مشتا ميليان زخوون نقفاون بتناي منقستي زحاتو بنا هين بول يو مز غيرنا سلازي كلو تسرحنا ناي منقستاوي منقدي استحصر ايو نيرو جي تزبي اوكم قصات فيه بن ايلوم ملوب مليام شدقي فمو خبل لي دخل نتي ناي تشمو ناي شعوه نزي ساقم نزي قداي مسر ايو إذا عدس خنجز قلال لو زبل بستاني مسي تفرقي 5 مليون كتميت 50 شح تفرق واقع نحنا نكفلكم هنا منقص شوفونا يو طبعا يلو مستناي نيستر هرشا زنورنا حاجات فاندز كبروز نبره وصوت سامعهم مسلم كيلاتات مسيوم تي فرسي بزوبا بكيلات زوبا خم تكبر نحنا نسرحو فاينانس او سرار حوابت منقص زقبلو مخان كلهم سراغسو اوكي لمنا تكون نزن كبابينا زكاتنا هي كوينات حدقا تي نلمعت ناي منقستي تاشمو شيت لزقبره وحابنا يقعلن جيب زحموش عمت نوح قزينا قيرنا بزحموش عمت ادانا مخبالينا اتنا سلمتاي كونترات اتنا سلزاتنا يسرح ونسرح كنكفلو بسلزلنا نتوم كونتراكتر كا قيرنا هنا ابز السرح زي ام حدارين هزو بالوقو عن سبا اتو ابراهام حاقوس السرح زي كابت جمرق سرح اللووي لنا كونتراكتر ابتد بوس حمس بسحة تزي كفيلكم نتطوق بلايف زبلنا قزي بقول بات عدي تتقن اي من قصدي خمس اكا تعدي دي قفل اكا متس اكا يوزبل الحساب تي سرح تزازيمو زي حجي نمر قول انا بلا نمبر اساتات وافري يوتي ديكا شعات شومن احمد كيري ماي كزبخ ماي كاستون قوم احمد كيري كن ادانا خي كفرنا انا مرقونينا بزبل نيحنا عطينا يوصنحنا حجيقن تقنزبنا كابت حد عسر تنتبع مجتة مليون زبل تعسر تمليون كفيلنا لنا يتخلى حسبتات عدائي بلنان ناي ماينا عدائي بلنان بتكريسيان تمتع دلوا قيرنا تسجينا لنا ناي كباب عسر شدوسة مليون وطا قيرنا كنت سنبولو سلزل لنا ناينا سنبولو زلنا برت بروجيكت ابتق مخابز بحل نويح كزيا قيرو فاينانسو من قدو بحفشا زي يمثل كبلي
0: دا ابوش تهاجر زدبرت قماتو عبد حنس زقال سيف تحز قنزة بكوميتي المعات عبد حنس اتو يوهانس ولد ميكال بوغانو
3: كل قط يد بالي لونيتي أباك سنة خمسة بحاله مسرتو كابتن تولدت دك عدي عبد كدلو توعد عديهم لمعتنا هجرنا نعدينا لمعت كنسره لمعت أو بروجكت تات داليوم هو تيب توصيدنا تم جنب توعد عديهم عامه تاوي أبنفس وكف ودع عدي سلعة جيرم داكوا جنبين إذا جنب زي كم أي مس كم أي كتف أنت إلا فقط تاب دولار تراه أبزي ناي دولار ناي نافان حسابات لنا تنقصاص حسابات لنا دولار تجزء طويل أبناء حساب دولاري أتو أبو مساعته كدل كان احنا عبنا عفات الشريف يدملكة أكل بشك وهاب كل من كسراتنا بشكاتي بكاش دوهاب أزي وحد تخاف عدي كبتكاتني عدي تأكبه عين شيتي نحسان هاي ماي تأكبه كابوت الله نقال لبن كسرات يخون نمبر بمولوت من كسراتنا بشكل هنا بشكل كسرات زي خون كله أما جمريا قرب رسي الكايكون كن بقس كلنا حسابنا ينغفا نكفت كلنا نايدك عدي تولاد دك عدي ما حبر اللو ما النافز عدي الساتم ما بقسي قلي ننزب هيبوبنا وتبقشنا كنت نكساتنا بخمزي أبز درجة زبط حنا قالي كمزي حساب تغسط ترين عدو والو تقليسي خمز قرمايد والو تقليسي حنا كن بخمز نكساتنا حجي عمو داتا تي غرف سنكل كل تفتير الله تنقزمنا تنورا كلنا مع الله عيلن مع الله عيلن قال غمان ودو قلنا السخاء غمين قبرنا زم حوادنا زم حوادنا دعب حوادنا ناس دكنا دياسبرا بدك دلو نسميهم قبلو تصورنا ابو امي لعلي تسعان شو منت كما في تسعان شو منت ميتاوي بدك تمولي